نوترين برنامج روشنبيري وهنري ورزشي لراديو عنكاوا جويبيز دبن لسر فريكوانسي 97.7.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة جماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلبانيت فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة نصر يمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: عنكاوة هذا الصباح صباحكم غير، كونوا على الموعد مع صباحا يحمل لكم الطاقة البهجة والمعلومة الجميلة. نفتح نوافذ الصباح على عنكاوة ونرافقكم بأجواء خفيفة، فقرات منوعة وأخبار تهمكم، طقس، أبراج ومحطات منوعة تضيف للصباح نكهة خاصة ومساحة من الفرح والتفاعل والمعلومة المفيدة. عنكاوة هذا الصباح من راديو عنكاوة كل أحد وثلاثاء وخميس. إعداد وتقديم إيفيت حناني وفانيسيا متي. صباحكم عنكاوة، صباحكم فرح، وصباحكم يبدأ من
1: 97.7.
0: عنكاوة هذا الصباح، خلي يومك يبدأ ويانا.
1: سبعة وتسعين.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: عنكاوة هذا الصباح صباحكم غير. كونوا على الموعد مع صباحا يحمل لكم الطاقة، البهجة والمعلومة الجميلة. نفتح نوافذ الصباح على عنكاوة ونرافقكم بأجواء خفيفة، فقرات منوعة وأخبار تهمكم، طقس، أبراج ومحطات منوعة تضيف للصباح نكهة خاصة ومساحة من الفرح والتفاعل والمعلومة المفيدة. عنكاوة هذا الصباح من راديو عنكاوة كل أحد وثلاثاء وخميس. إعداد وتقديم إيفيت حناني وفانيسيا متي. صباحكم عنكاوة، صباحكم فرح، وصباحكم يبدأ من
1: 97.7.
0: عنكاوة هذا الصباح، خلي يومك يبدأ ويانا.
1: سبعة وتسعين.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

ترزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلي وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: بيبدا المشوار وبتبدا الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7، معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء.

0: عنكاوة هذا الصباح صباحكم غير، كونوا على الموعد مع صباحا يحمل لكم الطاقة البهجة والمعلومة الجميلة. نفتح نوافذ الصباح على عنكاوة ونرافقكم بأجواء خفيفة، فقرات منوعة وأخبار تهمكم،
1: طقس، أبراج ومحطات منوعة تضيف للصباح نكهة خاصة ومساحة من الفرح والتفاعل والمعلومة المفيدة.
0: عنكاوة هذا الصباح من راديو عنكاوة كل أحد وثلاثاء وخميس. إعداد وتقديم إيفيت حناني
1: وفانيسيا متي.
0: صباحكم عنكاوة، صباحكم فرح، وصباحكم يبدأ من
2: 97.7.
3: عنكاوة هذا الصباح، خلي يومك يبدأ ويانا.
2: سبعة وتسعين.

0: FM Ankawa.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: سامر دديزة
1: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: شو
1: يبرس قالد عن كاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ يديقى على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قالد عن كاوة شو أوتشي بوينت شو

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

عم زقزقياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

عم زقزقياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرب وردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

صباح الخير يا عنكاوة، يا قديسة الحلوة، يا امرأة تتمشط بالحب وترتديه. صباح البشرى لكل بعيد، لكل غريب أضاع الطريق، تاه وتعثر واعتمد بوصلة القلب للوصول إلى عينيها. صباح الخير يا عنكاوة.

الجامعة الكاثوليكية في أربيل CUE تعلن عن فتح باب التسجيل للعام الأكاديمي الجديد لكافة كليات وأقسام الجامعة. فعلى الطلاب الراغبين بالانضمام لعائلة CUE ومعرفة المزيد عن التسجيل، شروط التقديم والمنح، زيارة حرم الجامعة من السبت إلى الخميس من الساعة 8:30 صباحا ولغاية 4:30 مساء. CUE متاحة لجميع أبناء المجتمع. CUE جامعة الجميع.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

عم زقزقياث تبرخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه.
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤخ.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤو تشي بوينت شؤو.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

الجامعة الكاثوليكية في أربيل CUE تعلن عن فتح باب التسجيل للعام الأكاديمي الجديد لكافة كليات وأقسام الجامعة، فعلى الطلاب الراغبين بالانضمام لعائلة CUE ومعرفة المزيد عن التسجيل، شروط التقديم والمنح زيارة حرم الجامعة من السبت إلى الخميس من الساعة 8:30 صباحا ولغاية 4:30 مساء. CUE متاحة لجميع أبناء المجتمع. CUE جامعة الجميع.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: عنكاوة هذا الصباح صباحكم غير، كونوا على الموعد مع صباحا يحمل لكم الطاقة البهجة والمعلومة الجميلة. نفتح نوافذ الصباح على عنكاوة ونرافقكم بأجواء خفيفة، فقرات منوعة وأخبار تهمكم،
1: طقس، أبراج ومحطات منوعة تضيف للصباح نكهة خاصة ومساحة من الفرح والتفاعل والمعلومة المفيدة.
0: عنكاوة هذا الصباح من راديو عنكاوة كل أحد وثلاثاء وخميس. إعداد وتقديم إيفيت حناني
1: وفانيسيا متي.
0: صباحكم عنكاوة، صباحكم فرح، وصباحكم يبدأ من
2: 97.7.
3: عنكاوة هذا الصباح، خلي يومك يبدأ ويانا.
2: سبعة وتسعين بوينت سبعة.

عنكاوة هذا الصباح من راديو عنكاوة، كل أحد وثلاثاء وخميس. إعداد وتقديم إيفيت حناني وفانيسيا متي. صباحكم عنكاوة، صباحكم فرح، وصباحكم يبدأ من 7:90.

0: Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.
1: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو سبعة يوم الخميس الساعة سبعة المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران؟
1: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو سبعة، معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة واحدة الظهر على راديو عنكاوا.

شمؤن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: صباح الخير للأمنيات الرقيقة والدعوات التي أرسلناها إلى السماء، ونحن نؤمن أن الله لا ينسى أمنية سكنت أرواحنا بصدق. نلتقيكم في صباح جديد وبرنامج عن كاوة هذا الصباح، وعلى التردد 97.7 تسمعونا على الراديو وتشاهدونا على بث اللايف على الفيسبوك. وأكيد نقول صباح الخير مخرجنا العزيز سان، صباح الورد فانيسيا،
1: صباح الخير ورد إيفيت، صباح الخير والمحبة لكل مستمعينا ومشاهدينا من وين ما كنتوا تسمعونا عبر راديو عن كاوة وبرنامج عن كاوة هذا الصباح. صباح الخير مخرجنا المبدع اللي يدير أجواء برنامجنا بكل تميز. أتمنى لكم نهار سعيد، خليكم ويانا.

مستمعينا ومشاهدينا الكرام، موضوعنا اليوم عن شيء صار جزء مهم من حياتنا اليومية، ألا وهو السيارة. فهي توفر لنا الراحة والوقت، وتسهل علينا الذهاب إلى العمل والتسوق وزيارة الأهل، لكنها في الوقت نفسه تحمل مصاريف ومسؤوليات. وأكيد مستمعينا ومشاهدينا الكرام، سؤالنا اليوم، هل السيارة ضرورة لكل عائلة؟ ونستقبل اتصالاتكم مشاركاتكم مداخلاتكم بالاتصال على أرقام الهاتف كورك 0750-380-0033، أسيصل 0773-080-0033، وخدمة الواتساب متاحة. بمجرد الاتصال والمشاركة رح يدخل اسم المتصل القرعة اللي حنسويها بنهاية الحلقة لاختيار الفائز بجائزة مقدمة من غسل المصيف، وهي عبارة عن غسل سيارة مجاني. خليكم ويانا.

0: ناخذ اول اتصال ونقول صباح الخير.
1: صباح الخير.
2: صباح الخير عيني، شلونكم؟
0: صباح الخير الحمد لله. انت شلونك؟
2: الحمد لله حبيبي، الحمد لله.
0: من ويانا؟
2: شلونكم الشباب؟ زينين
0: تسلمين، احنا بخير. من ويانا؟ بخير
2: الحمد لله، نشكر الرب.
0: الحمد لله. الاسم عفوا؟
2: منى توما.
0: يا اهلا، نورتينا.
1: سهلا.
0: شنو رايك بالسياره؟ هي ضروريه، هي عبء على العائله. هل ممكن مرات السياره تصير عبء على العائله لو هي دائما ضروريه بكل الاوقات؟
2: هي صدقي هم عبء وهم ضرورية بنفس الوقت، يعني
0: صحيح.
2: لكن انا اشوف يعني انه ضروره اكثر، يعني هي صحيه مصاريفه وهاي كذا، لكن هي كلش ضرورية، يعني كلش تقضي يعني أشغال و يعني واحد ما يقدر يستغني عنها.
0: أكيد أكيد بالفعل. شكرا لك عزيزتي على اتصالك، نورتينا. يوم سعيد، نتمنى لك عزيزتي.
2: شكرا
0: جميعا، مع السلامة.

0: نستقبل اتصال ونقول صباح الخير.
1: صباح الخير حياتي، شلونك؟
0: صباح الحمد لله، شلونك؟ منو ويانا؟
1: الحمد لله. اخباركم وفاء؟
0: وفاء شنو؟
1: وفاء السمعاني.
0: يا اهلا وسهلا،
2: نورتينا، شلونك؟
1: الحمد لله. عمري
0: شنو ايش عن موضوع الحلقه لليوم؟ هل سياره ضروره لكل عائله؟
1: ايش صدقي بصراحه ضروره السياره يعني.
0: صح. نعم،
1: يعني اذا مثلا كان بيتك قريب على بعض مكانات شغلات عادي.
0: نعم.
1: تمشي يعني، يمشي الحال. اما اذا كان بيتك بعيد يا شلون ما تدبر يعني بلا. نعم. سياره صعب شويه، ولو مصاريف السياره صغيره يعني هوايه
0: فعلا،
1: ويعني بس يعني ضروريه بصراحه بالبيت.
0: اكيد. نعم. اكيد فعلا.
1: يعني كنت تسكنين المكان مثلا لنفرض شويه بعيد هالمجمعات وهالشيء، تريدي لك طبيب شيء، تخربط مريض شخص بالبيت، إيه بلا سياره ما ترحم يعني، شو تدقين باب على الجيران؟
2: لا طبعا، حالات الطوارئ هي ضروريه فعلا.
1: ما صح، فكل وقت السياره ضروريه.
2: حاجه بعد صارت.
0: شكرا على اتصالك ومداخلتك،
2: نورتينا عزيزتي.
1: شكرا حبيبي، نورت وجودك حبيبي.
2: تسلمي، يوم سعيد نتمنى لك.
1: مع السلامة.

0: مرات اللي عايشين بغير مدينة مثلاً أو بمحافظة بعيدة عن يمكن محافظة أهلهم أو لشباب اللي يشتغلون بغير محافظة أو ممكن حتى للدراسة السكن يكون بعيد، مرات السيارة تصير ضرورية للتنقل، يعني إن هم ما يشوفون عوائلهم خلي نقول كل بين فترة وفترة، فالسيارة تصير ضرورية لهم للتنقل، يعني ما راح ترهم إنه كل مرة يتحملون مصاريف مال تاكسي خلي نقول. فيمكن هي مرات تصير ضرورية بهاي الحالات، بحالات التنقل فعلا. البعيد أو مثلا عائلة ساكنين بعيد إنه يحتاجون إنه يتنقلون بالسيارة حتى يشوفون قرايبهم، ممكن هاي يعني راح تكون ضرورية وليست يعني شيء عبء أو ثقل. نستقبل اتصال. صباح الخير.
1: صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: أهلا وسهلا.
2: أنا بيك، شلونك يا حلوين؟
0: الحمد لله. تسلمين عيونك الحلوة. الاسم عفوا؟
2: سميرة حبيبي.
0: يا أهلا نورتينا.
2: أهلا بيك، نور بيك حبيبي.
0: تسلمين. شنو رأيك موضوع حلقتنا لليوم؟ هل السيارة صارت عبء لو صارت ضرورية للعائلة؟
2: لا حرام ضروري للعائلة.
0: زين، ممكن يعني مرات تصير عبء؟
2: ما عندنا سيارة.
0: نعم.
2: يبهدل على ما صندوق ابني يوديني ويجيبني. صح. يواخد تاكسي يعني بهدل. هي ضرورية.
0: نعم نعم أكيد.
2: أي.
0: نعم أي. شيء أكيد. زين، أنتم من الناس اللي عفوا تستخدمون السيارة حتى بالمشاوير القريبة لو ممكن شوية تحبون الرياضة شوية؟
2: لا لا لا، أنا أحب الرياضة. أروحنا على درجة الرياضة أنزل الجزونز.
0: حلو حلو، صحة وعافية. أكيد يا صحة بالأخير.
2: يعجبني رياضة، يعجبني أمشي.
0: نعم نعم، الله يقويك. صحة وعافية عزيزتي. شكرا إليك، نورتينا.
2: أنا بيكي، مع السلامة.
0: يوم حلو نتمنى إليك.
1: بس إذا مناطق، أكو مناطق يعني خاصة في أثمانيا اللي يعني المشي ما يفيد، كلها كلاب.
0: لا هاي السالفة تخوف فعلا. أكيد هي السيارة شما قلت لك هي ضرورية، بس مرات جاي يصير عبء، يعني وقت العطل مرات يمكن البنزين هسه عندنا أزمة شوية يكون غالي، حتى السيارات اللي تكون شحن مرات هم جاي تعطل، فهي هاي اللي جاي تخلي تكلفة فوق مصاريف السيارة، فهي هاي الشغلات اللي عادة شوية الضوج. أو نسينا المشي، نسينا الرياضة من وراء السيارة، حتى لو وراء البيت المشوار شغل السيارة خلينا نروح. فهي هاي إنه هي كل شيء يعني بالحياة كي بيسلبيات وبإيجابيات بالأخير.

0: مستمعينا، خلونا نسوي مقارنة بين يعني أنه وجود سيارة هل هو يعني ميزة ضرورة لو هل هو عبء أو يعني ثقل على الفرد. أولا عندنا المزايا، من مزايا أنه يكون عندك سيارة المرونة والتحكم بالوقت، تتحكمين بوقتك أنت، يعني حرة بأي وقت تطلعين تروحين. وعيوب تكاليف مالية مستمرة بالصيانة، من بنزين، من تأمين.
1: فعلا.
0: وثانيا الميزة أنه تكون راحة للأطفال كبار السن، خاصة الطفل اللي عنده كرسي خاص إلى بالسيارة
1: أكيد.
0: وأمان إلى أكثر يكون. ثانيا الإجهاد، يعني العيوب الإجهاد العصبي بسبب الازدحام ومشاكل المواقف.
1: هاي تسوي مصايب بالشارع،
0: مصيبة الازدحام. ثالثا من مزايا سهولة قضاء الاحتياجات الكبرى. ومن العيوب الإسهام في التلوث وزيادة البصمة الكربونية. ورابعا ميزة يعني يكون أماكن طوارئ تفيد يعني الطوارئ. والعبء أنه تكون إمكانية تعطل الروتين اليومي من يصير عطل بالسيارة.
1: فعلا هي هاي أهم شيء للطوارئ، إحنا دائما نقول خاصة اللي عندهم كبار بالعمر، خاصة اسم الله اللي عندهم مستشفيات ودكاترة كلش ضروري يصير بالبيت.
0: فعلا.

0: كانت حلوة السهرة.
1: أكيد إيفيت، اللي يعني عايشين بالمناطق الريفية هم بحاجة أكثر للسيارة عن اللي بالنسبة لعايشين بالمدينة وبالتطور، أو يعني يقدرون يمشون أمورهم القريبة
2: أو شوية مواصلات
1: مركز
2: شوية
1: المدينة.
2: مواصلات شوية أكو هنا أكثر بالمدينة،
1: إيه بس اللي بالقرية يعني ما يقدر يعني يستغنى عن السيارة بكل مشاويره، لأن هم يعني يحتاج السيارة كلش بالمسافات البعيدة بين المحافظات، مثلا بالدوام بالجامعات.
2: أكو شوية غياب بالقرى من ناحية الخدمات، فأكيد هو من يحتاج شيء مثلا كطبيب كسوق كبير أكيد رح يحتاج أنه ينتقل
1: أكيد
2: بالسيارة.
1: خاصة المرأة كلش يعني بهذا الجيل تحتاج للسيارة، أمان إلها أكثر.
2: أكيد أكيد شيء أكيد، خاصة أنه التنقل شوية صار أصعب إلى حد ما.
1: صحيح.
2: وأكيد عندنا قصة بخصوص هذا الموضوع. تقول القصة اسمها سيارة أبي. في أحد الأيام اجتمعت عائلة حول مائدة العشاء، فقال الابن الأكبر لوالده: أبي، لماذا لا نشتري سيارة جديدة مثل بقية العائلات؟ سنرتاح في الذهاب إلى المدرسة والعمل والتسوق. ابتسم الأب وقال: يا بني، السيارة وسيلة لتسهيل الحياة وليست مقياسا لسعادتنا. كانت العائلة تمتلك سيارة قديمة كثيرة الأعطال، لكنها كانت تحمل ذكريات جميلة. فيها ذهبوا إلى أول يوم دراسي، وزاروا أقاربهم، وسافروا معا في العطل. وفي يوم شتوي ممطر تعطلت السيارة وهم عائدون إلى المنزل. اضطروا إلى الانتظار تحت المطر حتى وصل السيارة سيارة أجرة. وخلال الانتظار بدأوا يضحكون ويتذكرون مواقفهم القديمة مع سيارتهم. عندها قالت الأم: ربما نحتاج إلى سيارة أفضل، لكن الأهم أن نبقى معا أولا، وأن لا تتحول مصاريف السيارة إلى عبء على بيتنا. بعد أشهر قرر الأب شراء سيارة اقتصادية تناسب إمكانياتهم دون أن يستدين أو يضحي باحتياج أسرته الأساسية. وهكذا تعلم الابن أن السيارة قد تجعل الطريق أسهل، لكن العائلة هي التي تمنح الرحلة معناها الحقيقي. وبعد هذه الحكاية برأيكم، هل من الأفضل أن تمتلك العائلة السيارة مهما كانت الظروف، أم إن راحة العائلة واستقرارها المادي أهم من امتلاكها؟
1: فعلا العائلة هي تنطي للرحلة معناها
2: حتى لما كانت في سيارتهم.
1: نستقبل اتصال ونقول صباح الخير.
3: صباح الخيرات وصباح الجمال وصباح الخميس الونيس وصباح العطلة السعيدة اللي راح تجينا إن شاء الله.
2: شنو هالكلمات الحلوة. صباح التفاؤل والأمل كله يمج.
3: هو اليوم خميس، يعني إحنا اليوم خميس ونيس، لازم خميس ونيس.
2: خلاص خميس ونيس غصبا عليها.
1: من ويانا
3: وياكم سالي حبيبي.
2: يا أهلا نورتينا سالي سمير.
3: سالي سمير،
2: يا أهلا أهلا
1: وسهلا.
2: شلون الجو؟
3: والله
2: شلون الخميس؟
3: خميس حلو، خميس حلو، يباني باكر عطلة يعني، وخاصة اللي عندها أم وطلاب مدارس يعني باكر يومها سعيد يكون.
2: ها أوكي. ولهذا
3: تفاؤل. تفاؤل
2: جيد جيد إن شاء الله دائما.
1: شنو اسم موضوع حلقتنا لليوم؟
3: والله موضوعك كلش حلو بصراحة. أنا واحدة من الناس اللي كنت أعاني قبل من ما كان عندنا سيارة.
2: صح، صار ضرورية
3: يعني، صار ضرورية يعني، خاصة كان عندي أولاد صغار مثلا، أيام مثلا خلينا نبتعد عن الأمراض والشغلات المحرمة مثلا بالأعياد بالهاي، مثلا نريد نطوب نطلع نروح يم جيران لازم ناخذ تاكسيات نروح يم كلها تاكسيات، فكان كنت أتبهدل ويا أطفالي خاصة يعني كانوا كلش صغار، بس الحمد لله إنه شوفي السيارة داريها داريج.
2: فعلا فعلا
3: إيه داريها، خلي لها بنزين زين، وديها دائما صيانة، هي تمشي وياك عدل، ما تحتاج لها هواية مصاريف بعدين.
2: صحيح.
3: بس إذا إحنا ما نداريها ونهملها، لا والله هي حالة حال يعني، شون يعني صارت قطعة موجودة أساسية كل بيت صايرة.
2: فعلا فعلا.
3: إنه نداريها شون مثلا يعني، ما أقارنها مثلا يعني هي كمثلا أطفالنا أولادنا، بس إنه هي هم تحتاج مداغات، لأن هي وسيلة إن للراحة للتنقل،
2: طبعا
3: لتقضي حاجات نبيه. مع العلم انه اني أفتر عن كاوة كلها سيرا على الأقدام ما صعد بالسيارة.
2: الله يخليك. صحة صحة.
3: يعني يعجبني إنه يعجبني رياضة يعني أورل مثلا يعني من بداية عن كاوة إلى نهاية عن كاوة عندي استعداد أتمشاها مشي. مشي
2: سواق
3: جديدة يا عادي. مو السيارة يعني كشي مثلا مسافات بعيدة إيه أصعدها بس كأنه هيك شارات داخل عن كاوة لا صدقي.
2: حلو
3: يعني
2: الله يقويك.
3: سيرا على الأقدام أحلى.
2: كلش حلو عشديدك. صحة وعافية.
3: تسلمين حبيبتي للجميع يا ربي.
2: شكرا على اتصالك عزيزتي. خميس حلو نتمنى لك.
3: أهلا وحبيبي. أهلا ومع السلامة. تسلمين جميع. أهلا وحبيبي مع السلامة.
1: مع السلامة.
2: وهسه خلونا ننتقل إلى أولى فقراتنا وهي حالة الطقس.
1: سجلت درجة الحرارة في أربيل 20 درجة مئوية، أما العظمى 33 درجة مئوية، وحالة الجو أمطار خفيفة.
2: أما دهوك سجلت درجة الحرارة الصغرى 17 درجة مئوية والكبرى 24 درجة مئوية مع تساقط أمطار متفرقة.
1: أما في السليمانية سجلت درجة الحرارة الصغرى 19 درجة مئوية، أما العظمى 31 درجة مئوية، حالة الجو مشمس جزئياً.
2: وفي كركوك سجلت درجة الحرارة الصغرى 22 درجة مئوية، أما العظمى 34 درجة مئوية، والجو غائم غالبا.
1: أما في الموصل سجلت درجة الحرارة الصغرى 21 درجة مئوية، أما العظمى 32 درجة مئوية، حالة الجو أمطار خفيفة.
2: وفي العاصمة بغداد سجلت درجة الحرارة الصغرى 26 درجة مئوية، أما العظمى 41 درجة مئوية، أجواء دافئة مع وجود عاصفة ترابية وغيم.
1: وأخيرا في البصرة سجلت درجة الحرارة الصغرى 23 درجة مئوية، أما العظمى 40 درجة مئوية، حالة الجو غائم ونسبة سقوط الأمطار 10%.
2: ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: صباح الخير.
2: صباح
3: النور. هلا بيكم. هلا
2: هلا بيك. شلونك؟
3: صباح الخير. صباح النور.
1: صباح الأنوار.
2: شكرا. من ويانا؟
3: غادة توما.
2: يا أهلا نورتينا. شلونك؟
3: زين الحمد لله حبيبي. انت بشوكم أخبارك؟
2: الحمد لله. نشكر الله على كل شيء. شنو رأيك بالسيارة اليوم؟ شنو هل صارت ضرورية للعائلة لو صارت عبء بنفس الوقت؟
3: لا والله السيارة يعني ضرورية، تعرفين واحد يتمرض واحد يعني نعم. حفلة نعم. يعني كلش ضرورية، بس الشباب بس تألق يغدون سيارة ما يغدون واحد لا تاكسي ولا باص.
2: صاروا يريدون أصلا سيارة بوحدهم حتى ما مو على أهلهم.
3: طبعا ضرورية طبعا يعني السيارة ضرورية للبيت طبعا. نعم.
2: شيء أكيد شيء أكيد طبعا، خاصة ذكرت الحفلات هاي لازم. ما حد ذكر الحفلات. أنا أنت ذكرت الحفلات لازم. طبعا طبعا شيء أكيد.
3: ما الطلاب وما التخرج وما هاي طبعا.
2: فعلا فعلا فعلا عزيزتي يا حبيبتي. شكرا على اتصالك. يوم حلو نتمنى لك.
1: شكرا. مع السلامة.
3: مع السلامة. حياتي
1: حبيبي. الله وياكم. نستقبل اتصال ونقول صباح الخير.
3: صباح النور. شلونك؟
1: اهلا. انت شلونك؟ الحمد لله. من ويانا؟
3: الحمد لله. حياتي انا بخير. نور
1: دومت يا رب. نور توما.
3: حياتي نور متي.
1: نور متي.
3: نعم.
1: اهلا وسهلا. شنو ايش عن موضوع حلقتنا لليوم؟
3: يعني اكيد كل عائله ضروري ان يكون عندها سياره.
1: نعم.
3: بصراحه تعرفين انه كل عائله تحتاج الى ان مثلا اماكن ترفيهي تطلع إلى زيارات يعني عائلية، إلى تطلع إلى تسوق يعني تسوق يعني للبيت. فهاي كلها يعني تحتاج سيارة، لأنه بصراحة التاكسيات تكون يعني مكلفة. صحيح السيارة هم تحتاج بنزين والبنزين هو غالي، بس يعني يكون أوفر وأرخص من التاكسيات يعني، وكذلك راحة أكثر يعني. السيارة وجود موجودة بالبيت تكون راحة أكثر من إنه تنتظرين تاكسي، وهاي فضرورة السيارة يعني لكل عائلة، بس تبقى كل عائلة وحسب وضع المادي يعني. أكو ما عنده وضع مادي أن يكون عنده سيارة، فيضطر أنا أن يستخدم فقط التاكسيات.
2: نعم شيء أكيد
3: نعم، بس هي ضرورية جدا جدا.
2: شكرا على مداخلتك
3: سيستي. شكرا، تحياتنا للمخرج.
2: وصلت تحياتك،
3: مع السلامة.
2: مع السلامة.

0: مستمعينا إيفيت، أكيد طبعا أكو يعني ناس يعتبرون سيارتهم يعني صديقتهم،
1: أكيد
0: يعني يبكون بالسيارة، يضحكون بالسيارة، يرقصون بالسيارة، كل المشاعر يعني يعيشوها بالسيارة.
1: أوكي.
0: يعني في شيء كلش حلو.
1: هي حتى مو بس مصاريف السيارة، تعرفين إنه السيارة عبء مرات، حتى أكو مثلا ابن يعانة الأهل إلا أخذ سيارة، إلا أشتري سيارة جديدة، يصير تكلفة وثقل على الأهل. يعني مو بس إنه ثقل كبنزين كتصليحات، حتى مرات يصير إكسسوارات زايدة. يعني هو عندك سيارة بالبيت إلا تشترين الثانية، يصير عبء وثقل فعلا على العائلة.
0: ومستمعينا مشاهدينا، جاهزين نكتشف أسرار النجوم؟ منو حظه اليوم عالي، ومنو الحب دا يدق باب قلبه، ومنو عنده مفاجآت تغير يومه كله؟ خلوكم ويانا بفقرة الأبراج.

0: ونبدأ وياكم ويا برج الحمل. مهنيا تتصرف بفجاجة وغضب، وربما تعاني سوء تفاهم في المجال المهني مع بعض الزملاء الجدد. عاطفيا كن متسامحا ولو أن النصيحة هي في التشبث بمواقفك إذا كنت مقتنعا أنك على حق. صحيا تزاول بعض الألعاب الرياضية الجماعية الخفيفة التي تعيد إليك جزءا من رشاقتك.
1: أما برج الثور مهنيا، لا تحاول إقناع أحد بالانضمام إلى مشاريعك ولا تظهر انفعالات والمشاعر السلبية. عاطفيا أحداث كثيرة مهمة في حياتك العاطفية، أنت على موعد مع الفرح في ظروف خاصة. صحيا استمع إلى نصائح الأصدقاء فهي لمصلحتك، وقد تحمل معها الحلول لبعض مشاكلك الصحية.
0: برج الجوزاء مهنيا، الأجواء ملبدة بالغيوم والمصاعب، وتعاني بعض العداوات والشراسة من قبل أحد الزملاء الحسودين من نجاحك الباهر فتحاشه. عاطفيا تغير أسلوبك وتبدل في طريقة تعاملك مع الشريك، وتسعى إلى تجديد العلاقة وتطويرها. أما صحيا استفد من أوقات فراغك لممارسة الرياضة أو أي نشاط يفيد صحتك.
1: والسرطان مهنيا، حاول أن توظف جهودك في سبيل تطوير قدراتك المهنية، فهذا يكون أولوياتك في المرحلة المقبلة. عاطفيا لا تضغط على الشريك كثيرا، فهو يمر ببعض المشاكل وقد يتخذ قرارات حاسمة تجاهك. صحيا تستعيد نشاطك وعافيتك وتبادر إلى القيام بمشاريع ترفيهية مع العائلة والأصدقاء.
0: برج الأسد مهنيا، يخفف الضغط هذا اليوم ويعدل بفرص أفضل لإيجاد التسويات والحلول لبعض المشاكل الصغيرة لكن المزمنة. عاطفيا علاقة قديمة ترخي بظلالها على حياتك مع الشريك بسبب هفوة بسيطة لكنها مقلقة. صحيا لا تهم نفسك بأنك مصاب بمرض خطير ولا تستمع إلى ما يقوله الآخرون لك.
1: ننتقل إلى العذراء مهنيا، قد تجد اسمك على لائحة الشرف أو لائحة المرشحين لمراكز عالية أو لترقية. عاطفيا الحب ينسيك همومك وتتعلق بالشريك أكثر فأكثر، فهو يدعمك دائما في كل خطواتك. صحيا تنشغل في إيجاد حل لمشكلة صحية تواجهك في المحيط العائلي وتقلق راحتك.
0: برج الميزان مهنيا، يخف الوهج السابق هذا اليوم وتكثر الواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتقك، فتجد نفسك محاطا بالملفات ضخمة. عاطفيا تشكو سلوك الزوج أو الحبيب وتتذمر، إلا أن النصيحة

والعقرب مهنياً قد تضطرب أوضاعك المادية بعض الشيء وتميل إلى الحذر في التعاطي في الشأن العام. عاطفياً صراحتك الزائدة مع الحبيب قد تجرحه وتبعده عنك وتسبب له الإحباط والنفور منك. صحياً قم بالمطلوب منك للمحافظة على صحتك سليمة معافى.

0: ومع برج القوس مهنيا يشير هذا اليوم إلى جو متشنج يجب أن تنتبه له أكثر من العادة، وحاول أن لا تختلط بالزملاء كثيرا تفاديا لإثارة المشاكل. عاطفيا لا تفرض آرائك بالقوة على الشريك، فهو أيضا له رأيه ويجب أن تستمع إليه وتحترمه. صحيا لا تكثر من تناول الطعام مساء ولا تقلله كثيرا، بل حاول أن تكون عادلا. أما برج الجدي مهنيا تحاشى الجدال ولا تناقش الموضوعات الحساسة والعالقة تحت وطأة الغضب. عاطفيا لا تحقد على الحبيب إذا انتقدك، بل انتظر هدوء أعصابك لتبحث معه موضوعا دقيقا. صحيا الألم في الظهر سببه كثرة الجلوس وعدم القيام بحركات رياضية تخفف من ذلك.
1: برج الدلو مهنيا تخفف الاحتكاكات مع الزملاء ويتركز البحث على أمور تتعلق باستثمارات تبقى محور اهتمامك. عاطفيا لا تنظر إلى الشريك، لا تنتظر من الشريك المبادرة إلى المصالحة، لأن سبب الخلاف هو أنت بعد تصرفك الفظ معه. أما صحيا كأنك تحاول الانتحار في إهمال وضعك الصحي ولا مبالاتك بالنتائج مستقبلا.
0: وأخيرا برج الحوت مهنيا تراكم المشكلات في العمل قد يؤدي إلى مواجهة مع الآخرين، فسارع إلى تخطي ذلك لترتاح أكثر. عاطفيا عليك أن تراقب الشريك عن كثب، فهو يكثر تنقلاته وهذا يثير الريبة. صحيا الصحة من أغلى ما تملك، فإذا فرطت فيها خسرت كل شيء.

0: والمعلومة الصحية تقول المعدة تخجل أيضا عندما يتورد وجه الإنسان خجلا أو ارتباكا، فإن بطانة المعدة تصبح حمراء ومتوردة أيضا نتيجة تمدد الشعيرات الدموية وزيادة تدفق الدم.
1: والمعلومة الثانية تقول ينبض قلب المرأة بشكل أسرع قليلا من قلب الرجل بحوالي 8 نبضات أكثر في الدقيقة، وذلك لأن حجم قلب المرأة أصغر ويحتاج لجهد أكبر لضخ نفس كمية الدم.

0: مستمعينا مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى فقرة حدث في مثل هذا اليوم عام 1529، انتهاء حصار فيينا الذي فرضه الجيش العثماني بقيادة السلطان سليمان القانوني.
1: وفي 15 من أكتوبر عام 1955 تأسيس اتحاد إذاعات الدول العربية.
0: عام 1990 منح الزعيم السوفيتي ميخائيل غورباتشوف جائزة نوبل للسلام.
1: وفي 15 من أكتوبر عام 2015 علماء آثار أمريكيون يعلنون اكتشافهم أطلال مدينة سدو، مدينة قوم لوط المذكورة في الكتاب المقدس بعد 10 سنوات من التنقيب.
0: عام 1962 بداية أزمة الصواريخ الكوبية الخطيرة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة.
1: وفي 15 من أكتوبر عام 2018 وفاة بول ألين رجل أعمال أمريكي أنشأ شركة مايكروسوفت بالمشاركة مع بيل غيتس.

0: وإلى كل مشاهدينا ومستمعينا، ننتقل وياكم إلى جراد معرفة أو أسرار العالم. خلوكم ويانا، فقرة علمية.
1: المعلومة تقول علميا لا يمكن تنبؤ بالوقت الدقيق بالساعة وباليوم لحدوث الزلزال حتى الآن، لكن علماء يحددون بدقة أماكن الخطر بناء على التاريخ الزلزالي وحركة الصفائح. أنا كلش عندي فضول بهالمواضيع.
0: صفائح الكتونية
1: علم الأرض كلش أحبها.
0: حلو. ويقال أن سور الصين العظيم هو التحفة البشرية الوحيدة التي يمكن رؤيتها من سطح القمر.

والحكمة اليوم تقول: حين تغدش كرامة الإنسان الحر فإنه سيدوس عليك حتى لو كنت لغما. بما معناه إنه كرامة الإنسان وعزة نفسه أثمن ما يملك.

0: مستمعينا ومشاهدينا، قبل ما نختم حلقتنا لليوم عدنا هسا القرعة، وراح أسحب هسا الاسم
1: فعلي الادغشين.
0: طلع لنا الاسم وفاء السمعاني.

0: فزتي ويانا بجائزة مقدمة من غسل مصيف، وهي عبارة عن غسل سيارة مجاني. تقدرين تجين النادي شباب عن كاوة تستلمين الجائزة. ألف ألف مبروك.
1: خميسكم فلة، هلا بالخميس، هلا هلا هلا بالخميس.
2: وفي الختام، اجعل يومك مشرقا بابتسامة أو ممطرا بمحبة، ولا تجعله كئيبا كغيمة سوداء في يوم عاصف. كنت معكم في الإعداد والتقديم إيفيت حناني وزميلتي فانيسيا متي والمخرج المبدع سام بلندر. نهاية أسبوع سعيدة نتمناها لكم، نلتقيكم بداية الأسبوع.
0: يوم مبارك، عطلة نهاية أسبوع سعيدة، نلتقيكم بحلقات الجاية.
2: مع السلامة.

0: شعوتشی پوین شعو
1: يبرس قال دانكاوا التخدكثة لك قلبه قالوخ يديقى على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبه برس قال دانكاوا شؤوت الشي بوين شؤوت

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول بابا بابا بابا بابا بابا بابا با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

الجامعة الكاثوليكية في أربيل CUE تعلن عن فتح باب التسجيل للعام الأكاديمي الجديد لكافة كليات وأقسام الجامعة. فعلى الطلاب الراغبين بالانضمام لعائلة CUE ومعرفة المزيد عن التسجيل، شروط التقديم والمنح، زيارة حرم الجامعة من السبت إلى الخميس من الساعة 8:30 صباحا ولغاية 4:30 مساء. CUE متاحة لجميع أبناء المجتمع. CUE جامعة الجميع.

0: عنكاوة، هذا الصباح صباحكم غير. كونوا على الموعد مع صباحا يحمل لكم الطاقة، البهجة والمعلومة الجميلة. نفتح نوافذ الصباح على عنكاوة ونرافقكم بأجواء خفيفة، فقرات منوعة وأخبار تهمكم. طقس، أبراج ومحطات منوعة تضيف للصباح نكهة خاصة ومساحة من الفرح والتفاعل والمعلومة المفيدة. عنكاوة هذا الصباح من راديو عنكاوة، كل أحد وثلاثاء وخميس. إعداد وتقديم إيفيت حناني وفانيسيا متي. صباحكم عنكاوة، صباحكم فرح، وصباحكم يبدأ من
1: 97.7.
0: عنكاوة هذا الصباح، خلي يومك يبدأ ويانا.
1: سبعة وتسعين

ترزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شقوت الشي بوينت شقة.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك كزدورة في الدنيا وندورة،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك في الدنيا والدورة؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

Ankara Radio on frequency 97.7 FM.

0: عنكاوة هذا الصباح صباحكم غير. كونوا على الموعد مع صباحا يحمل لكم الطاقة، البهجة والمعلومة الجميلة. نفتح نوافذ الصباح على عنكاوة ونرافقكم بأجواء خفيفة، فقرات منوعة وأخبار تهمكم،
1: طقس، أبراج ومحطات منوعة تضيف للصباح نكهة خاصة ومساحة من الفرح والتفاعل والمعلومة المفيدة.
0: عنكاوة هذا الصباح من راديو عنكاوة كل أحد وثلاثاء وخميس. إعداد وتقديم إيفيت حناني
1: وفانيسيا متي.
0: صباحكم عنكاوة، صباحكم فرح، وصباحكم يبدأ من
2: 97.7.
3: عنكاوة هذا الصباح، خلي يومك يبدأ ويانا.
2: سبعة وتسعين.

قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شوتشي بوينت شوتشي

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة نصر يمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول بابا بابا بابا بابا بابا بابا با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

الجامعة الكاثوليكية في أربيل CUE تعلن عن فتح باب التسجيل للعام الأكاديمي الجديد لكافة كليات وأقسام الجامعة. فعلى الطلاب الراغبين بالانضمام لعائلة CUE ومعرفة المزيد عن التسجيل، شروط التقديم والمنح، زيارة حرم الجامعة من السبت إلى الخميس من الساعة 8:30 صباحا ولغاية 4:30 مساء. CUE متاحة لجميع أبناء المجتمع. CUE جامعة الجميع.

من عاليوث قصرة وبوخة درقة معطرة، قماخ ريخة حبة وعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

تدخل مدن الأحزان. لم أعرف أبدا أن الدمع هو الإنسان، أن الإنسان بلا حزن

0: راديو عنكاوا قلب دكتوخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي إلو خين سنيقة
1: جيبني قلبانيت فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

الجامعة الكاثوليكية في أربيل CUE تعلن عن فتح باب التسجيل للعام الأكاديمي الجديد لكافة كليات وأقسام الجامعة. فعلى الطلاب الراغبين بالانضمام لعائلة CUE ومعرفة المزيد عن التسجيل، شروط التقديم والمنح، زيارة حرم الجامعة من السبت إلى الخميس من الساعة 8:30 صباحا ولغاية 4:30 مساء. CUE متاحة لجميع أبناء المجتمع. CUE جامعة الجميع.

0: susamlara gitsin.
1: Şeref verdim canım. Mabel Matiz.
2: تمضي عقارب الزمن
3: ونسعى لهدف واحد
2: نجتهد لنصل إلى القمة
3: ونجعل صوتنا في كل بيت
2: راديو عنكاوة نبحر معكم
3: لنملك خيالاً واسعاً يخدم المجتمع
2: 97.7

0: عنكاوة هذا الصباح صباحكم غير، كونوا على الموعد مع صباحا يحمل لكم الطاقة البهجة والمعلومة الجميلة. نفتح نوافذ الصباح على عنكاوة ونرافقكم بأجواء خفيفة، فقرات منوعة وأخبار تهمكم،
1: طقس، أبراج ومحطات منوعة تضيف للصباح نكهة خاصة ومساحة من الفرح والتفاعل والمعلومة المفيدة.
0: عنكاوة هذا الصباح من راديو عنكاوة كل أحد وثلاثاء وخميس. إعداد وتقديم إيفيت حناني
1: وفانيسيا متي.
0: صباحكم عنكاوة، صباحكم فرح، وصباحكم يبدأ من
2: 97.7.
3: عنكاوة هذا الصباح، خلي يومك يبدأ ويانا.
2: سبعة وتسعين.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. ناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدورال في الدنيا وندورال،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

وخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا بس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي بوين شو سيناثا

0: بأجواء خفيفة، فقرات منوعة وأخبار تهمكم،
1: طقس، أبراج ومحطات منوعة تضيف للصباح نكهة خاصة، ومساحة من الفرح والتفاعل والمعلومة المفيدة.
0: عنكاوة هذا الصباح من راديو عنكاوة، كل أحد وثلاثاء وخميس. إعداد وتقديم إيفيت حناني
1: وفانيسيا متي.
0: صباحكم عنكاوة، صباحكم فرح، وصباحكم يبدأ من
1: 97.7.
0: عنكاوة هذا الصباح، خلي يومك يبدأ ويانا.
1: سبعة وتسعين

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول بابا بابا بابا بابا بابا بابا با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

الجامعة الكاثوليكية في أربيل CUE تعلن عن فتح باب التسجيل للعام الأكاديمي الجديد لكافة كليات وأقسام الجامعة. فعلى الطلاب الراغبين بالانضمام لعائلة CUE ومعرفة المزيد عن التسجيل، شروط التقديم والمنح، زيارة حرم الجامعة من السبت إلى الخميس من الساعة 8:30 صباحا ولغاية 4:30 مساء. CUE متاحة لجميع أبناء المجتمع. CUE جامعة الجميع.

0: کاسولی چی لحولیر دست پیکردی نانوسیم با سالی نوی خویندن را دگینید با همو بشو کل جکانی زنکو قطاب یعنی خوازیار دتوانن ببن ببشک لخیزانی زنکوی کاسولی چی با ورگرتنی زنیاری در باره نو تومار کردن و مرزکانی ورگرتن و سکولاشپ پیویست سدانی کمپی زنکوی کاسولی چی بکن لراجی شما با پینشم لکجمر هشتونی ویانی تاکو چارونی اوارا زنکوی کاسولی چی کراوه با هموان سی یو ای زنکویک با هموان
1: FM Ankawa.
2: Ankawa, هذا الصباح صباحكم غير. كونوا على الموعد مع صباح يحمل لكم الطاقة، البهجة والمعلومة الجميلة. نفتح نوافذ الصباح على Ankawa ونرافقكم بأجواء خفيفة، فقرات منوعة وأخبار تهمكم، طقس، أبراج ومحطات منوعة تضيف للصباح نكهة خاصة ومساحة من الفرح والتفاعل والمعلومة المفيدة. Ankawa هذا الصباح من راديو Ankawa كل أحد وثلاثاء وخميس. إعداد وتقديم إيفيت حناني وفانيسيا متي. صباحكم Ankawa، صباحكم فرح، وصباحكم يبدأ من
3: 97.7.
2: Ankawa هذا الصباح خلي يومك يبدأ ويانا.
3: سبعة وتسعين بوين سبعة.
4: Trio, Shafir, everyone, attention please.

0: يعجبني إذا بغير طبعا عقلات صغار ومش قادر إنك تحرقني لو ترميني بنص النار.
1: 10/10.
0: أنا مهرة وقلبي.

FM Monte Carlo. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين، يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

نهاية أسبوع سعيد لكل حدا عم يسمعنا عبر هوا 97.7 راديو عنكاوا، وين ما كنتوا عم تسمعونا نحن صرنا معكم على الهوا مباشرة ضمن برنامج استوديو 7. عبر الموجة الأجمل والأحلى يلي بتسمعوها وبيطل عليها ومن خلالها العديد من البرامج المنوعة، وأكيد مثل ما تعودتوا بنهاية الأسبوع بيطل عليكم برنامج استوديو 7 لنعيش أجمل الأجواء عبر الأغاني المميزة وعبر أخبارنا ومواضيعنا، ومنرجع نحن وياكم لأغنية من الزمن الجميل والرائع.

اسمحوا لي ايضا يعني مسا خاص من ريبين عسكر لكم مستمعينا عبر الاغاني المميزه وبغرفه الاخراج اكيد بيرافقنا دائما معنا على الهواء مباشره. وطبعا في صوت غنيه حلوه وانا معكم بالاعداد والتقديم الياس ديراني.

بدي أقول مساء الخير لكل حد عم ينضم لنا على صفحتنا على الفيسبوك ضمن البث الحي والمباشر. مساء الخير لهالة عم تقول مساء النور والفرح. بدنا غنية لأحلام من أغنية القديمة وبهدية لأخي فاضل الغالي، تحياتي أكيد لكم جميعا. ميرا عم بتقول طبعا يسعد لي مساك، عم تمسي علينا بكل شيء حلو مثلك. شكرا كتير لك يا ميرا، وشكرا لكل حدا عم ينضم لنا مباشرة لايف على صفحتنا على الفيسبوك. خليني أذكركم مستمعينا بأنه كمان بدنا نتشكر مطعم مارينا يلي بيقدم بنهاية الحلقة يعني سبونسر البرنامج دعوة على العشاء لشخصين. طبعا اليوم إن شاء الله كمان بنسمع أصوات جديدة وبيكون في عنا رابح أو رابحة.

طبعا ده هالكلام حلو. بدي اقول مساء الخير لميرا، عم بتقول بتصدق انه صرت استنى برنامجك لاخذ منك شويه طاقه، شكرا كتير لك ويسعد لي مساك وان شاء الله على طول هيك عبر برامجنا وعبر برنامج استوديو 7 دايما نعطيكم هاي الطاقه الحلوه. بدي اقول مساء الخير لغاده عم تمسي علينا عم تقول منورين، شكرا كتير لك يا غاده وان شاء الله هيك نهايه اسبوع سعيد للكل وان شاء الله دايما هيك بتكونوا باجواء رائعه وبطاقات مميزه. يعني نهايه اسبوع خلينا نقول الاسبوع بيحمل معه دايما بين شيء الطاقات اللي خلينا نقول متعبة، ولكن دايما مع نهاية الأسبوع خلص كبوا كل شيء خلينا نبلش أسبوع جديد والروح يا ربين.

اسمحوا لي ايضا اقول ان شاء الله الف مبروك لصديق الغالي بشار يلي عم يحتفل بخطوبته. بدنا نقول لك ان شاء الله الف مبروك يا بشار من العراق لسوريا وين ما كنت. اكيد بدنا نتمنى لكم التمام على خير والف مبروك مني لك هالغنيه.

يعني شو هالمدلي الحلو يا ريبين، خليتني أنا عيش الجو. وبدي أقول كمان، عم بتقول ميرا طبعا أقبالك يا غالي، شكرا كتير، وعقبال كل العزابية عم تقول رقصتوني وأنا ما إلي نفس لشي. ولو أكيد لما بتسمعي راديو عنكاوا وبتسمعي برنامج استوديو سبعة أكيد رح تعيش الأجواء الحلوة. مساء الخير لسميرة عم تمسي علينا، عم تقول مساء الخير الياس الورد. وسام ده عم بتقول منور، عم بيقول منور أستاذ الياس، شكرا لك يا وسام. وأكيد ناطر تواصلكم اليوم من خلال حلقتنا. تحياتي لكم أحلى شباب وصبايا على راديو عنكاوا.

يعني هالأغنية أكيد عم نسمع كنا بصوت زميلتنا روزاليا، أكيد بدنا نقول لك مكانك خالي واشتقنا لك واشتقنا أكيد لتكوني موجودة معنا، ولكن دايما صوتك هو خلينا نقول الباسبور تبعك يلي دايما بس نسمعه بيرجعنا للذكريات الحلوة والجميلة يلي قضيناها سوا أنا وإنتي ضمن برنامج استوديو 7. بدي أتمنى لك أكيد كل التوفيق بمسيرتك الفنية، ونحن ناطرين نسمع أيضا كل جديدك وكل أخبارك، وخاصة وحصريا عبر برنامج استوديو 7 خصينا فيهم. كل التحيات أكيد لإلك واشتقنا لك أكيد مني ومن ريبين، تحياتي لإلك. خلينا نذكركم مستمعينا أنه فيكم تتواصلوا معنا وخدمة الواتس أب متاحة عبر كورك على 0750-38-0333 وأستسل على الرقم 0773-80-333.

0: نقول مساء الخير لسوزان، عم تمسي علينا. مساء الخير لك ليا، شكرا كتير لك يا سوزان، عم تقول منور. تحياتي لك وتحياتي لكل حدا. خلينا هيك نروح لأول فقرة مستمعينا نحن وياكم قبل ما ناخد اتصالاتكم. أول فقرة مثل ما تعودتوا دايما خارج الصندوق. من فترة كنا عم نحكي عن المساعدات وقديش الشخص مهم الواحد يساعد الآخر ويكون عون لإله، إن كان جار إن كان غريب حدا دق بابه. فدايما نكون نحن أشخاص يعني يلي بتوقف هاي الوقفات الحلوة. وأكيد خلينا نقول فتحنا هذا الموضوع، ولكن اتطرقنا ببعض خلينا نقول المطارح على السوشيال ميديا. عم نشوف حاليا على منصات التواصل الاجتماعي أشخاص، مبادرات، حتى أشخاص خلينا نقول لحالة عم تكون موجودة بدون ما تكون تابعة لأي منصة تانية أو لمؤسسة إعلامية، عم بتحاول تنزل على الشارع تشوف أشخاص محتاجة وتحاول خلينا نقول تسلط الضوء على مشكلة هاي الأشخاص، تسلط الضوء على معاناة هاي الأشخاص، تصورهم وتعرضهم على السوشيال ميديا، يمكن بهدف أنه عن جد المساعدة، ويمكن أيضا بهدف يعملوا تريند لصفحاتهم، يعملوا خلينا نقول انتشار لإلهم. ويعني بحالة معينة مرة أنه منصور الحالة ومنشوف قصتهم، منشوف شو ناقصهم من احتياجات، ويمكن نقدر يعني نسد هاي الاحتياجات. وبنفس الوقت أحيانا هاي الأشخاص عم بتكون فقط لتصوير هاي الحالات. في ناس بتعتبر هذا الشيء هو وسالة أو وسيلة فعالة لإنقاذ هاي الأشخاص المحتاجين، وناس تانية بتشوف أنه التصوير هي معاناة الناس ممكن يتحول لاستغلال لفقرهم، وخاصة إذا بيكون أو عم بيتم تصوير وجوههم. والأصعب من هذا كله أنه بنهاية التصوير دايما بيطرحوا على الشخص أنه بتسمح لنا نعرضه على السوشيال ميديا، ما هو كمان شخص بحاجة لمساعدة، يعني أكيد ما رح يقلك لا. اليوم هذا موضوع حلقتنا، هل بتشوفوا أنه نشر صور وقصص المحتاجين هو مبرر طالما والهدف هو المساعدة؟ هذا الشيء اللي نحن وياكم رح نتناوله من خلال حلقتنا لليوم، لنشوف شو رأيكم وهل بتتابعوهن وكيف تنظروا لهي الأشخاص. أول اتصال معنا، بدنا نقول ألو مساء الخير.
1: ألو
0: ألو
1: ألو مساء الخير ألياس.
0: مساء الورد مدام رحاب.
1: أهلا وسهلا، شلونك؟
0: أنا بخير، طمنيني عنك.
1: الحمد لله، نشكر الله، الحمد لله
0: دائما وأبدا. نهاية أسبوع سعيد عليك.
1: شكرا، وعليك همينة وعلى المخرج.
0: الله يسلمك يا رب. مدام رحاب، اليوم عم نحكي عن الأشخاص أو خلينا نقول يلي بيتصوروا أو بيصوروا حالات معينة على السوشيال ميديا وبيعرضوها، هل أنت مع نشر وخلينا نقول طرح مواضيع وقصص واحتياجات لهي الأشخاص لحتى يلبوا النداء أو حتى يعملوا لهم خلينا نقول يعني ياخذوا احتياجاتهم أو يسدوا خلينا نقول هي الاحتياجات لهي الأشخاص، ولا لا أنت ضد هذا الموضوع بمساعدتهم على السوشيال ميديا؟
1: لا، مو ضد هذا الموضوع. أنه هو بحد ذاته هو عمل إنساني،
0: أوكي،
1: هدفه مساعدة الناس اللي محتاجة حتى يخففون من معاناته. لكن هذا العمل لازم يكون بأمانة وشفافية، وأن تصل هالتبرعات اللي يستحقها فعلا، يعني
0: يعني
1: وبنفس الوقت يحترمون كرامة المحتاجين وخصوصيتهم، مو مثلا يشهرون بهم أني نطيت لفلان وأني دفعت لفلان.
0: بس عم بيتم هذا الموضوع على السوشيال ميديا، يعني لما عم بيروحوا لعن شخص محتاج، عرفت كيف، بيكون محتاج لأغراض بيت أو منزل خلينا نقول، فبيقول له خود مثلا هاي المبلغ الفلاني لإلك، وإن شاء الله يا رب نحن نقدر من خلال المتابعين نقدر نكفي لك الباقي. يعني عم يعرضوا هذا الموضوع،
1: يعرضوا بس هي مبادرة إنسانية وخيرية حتى يدعمون العوائل.
0: يعني ما بتحسيه هو استغلال؟
1: هو مرات يكون، ترى مرات يكون استغلال، مو بيور يعني هو أمانة يستعملونه.
0: نعم نعم نعم. أوكي شكرا.
1: بس على شرط،
0: تفضلي.
1: على شرط يكون هذا العطاء بمحبة وكرامة، والتوزيع يكون بأمانة
0: وحقيقي،
1: مو ينطون لفلان وينطون الأخ اللي محتاج ينطونه أكثر، واللي محتاج يعني يكون بأمانة التوزيع.
0: نعم نعم أوكي شكرا لك مدام ريحاب، وتحياتي لك، نهاية أسبوع سعيد.
1: شكرا. هلا. شكرا لك. شكرا. هلا.

0: يعني شو هالأغاني الرواء وربين هيك؟ أنا ما بعرف، تخيلت حالي إنه المطر نازل، ما بعرف كيف الطقس برا، هو مغيمة وعلى أساس في بعض الزخات من المطر. إن شاء الله هيك، الله يبعث الخير يا رب اليوم وبكرة وكل الأسبوع يا رب، وتكون بداية شتوية خير على جميع. اتصال جديد نطرناها كتير. ألو.
1: ألو، مرحبا.
0: مرحبتين، مساء الخير.
1: هلا بي محمد النور، هلا وشونك؟ إن شاء الله بخير يا ربي.
0: نطرتك كتير صح؟
1: لا ما مشكلة. مثل عبالي راح، يعني راح الاتصال أصلا.
0: لا موجودة معي أنا، بس اللي لي الاسم عنان صح؟
1: أوكي. بان
0: بان بان بان عطول بان. أوكي. نعم. بان اليوم عم نحكي عن، خلينا نقول، الأشخاص والأعمال الفردية يلي بيصوروا. نعم. خلينا نقول أشخاص تانية محتاجة، هل برأيك هو وسيلة عن جد لإنقاذ هي الأشخاص المحتاجة، ولا برأيك لا هو فقط ليعملوا هنن ترند لصفحاتهم ينتشروا أكتر؟ وشو رأيك بالموضوع، والانتماع ولا ضد؟
1: هو أنا طبعا مع هذا الشيء، يعني إذا خاصة إذا كان أكو حالة مستعجلة.
0: أوكي.
1: يعني بحاجة إلى حالة مثلا عملية أو فتشي، يعني بحالة مستعجلة لها المساعدة، يعني السوشيال ميديا طبعا هذا كلش مهم، يعني
0: حلو.
1: بالعكس يعجل الحالة، بس يكون يعني استغلاله بغرض يعني فعلا صحيح وصادق.
0: نعم.
1: ما يعني استغلال اللي غلط الدعاية يعني الخصوصية الأهم شيء، يعني للشخص هو إذا يريد ينشر أو ما ينشر لازم يأخذون رأيه طبعا.
0: صحيح.
1: إيه. هو كلش حلوية، حالة إنسانية طبعا.
0: طيب يعني سؤال، لو ما تم التصوير، يعني لو تم فقط مثلا كتابة منشور عبر الفيسبوك تمام، أنه شخص بحاجة، شخص بحاجة مثلا لمساعدة كذا، هل بتحسي في مصداقية ولا لا؟ إذا كان يعني إذا تم تصويره هو في مصداقية أكثر. شكله راح الاتصال معه. طيب خلينا ناخد اتصال آخر ونشوف عندهم.
2: ألو مساء الخير يا
0: مساء الورد مدام سميرة.
2: أنا بيك كيفك، أخبارك؟
0: والله تمام نشكر الله، أخبارك؟ طمنيني عنك.
2: الحمد لله نشكر الله. كيف المطر وياك؟
0: والله غير شكل، ما بعرف أنت خبريني، برا في مطر ولا لا؟ أنا بالاستديو.
2: لا سماكو مطر، كان مطر قبل شوية.
0: الله يبعث الخير يا رب.
2: طيب إن شاء الله يا رب خير الجميع.
0: يا رب. خبرينا مدام سميرة، هل أنت بتشوفي أنه تصوير الناس واحتياجاتهم هو على السوشيال ميديا هذا الشيء وسيلة فعالة لإنقاذ المحتاجين، ولا بتعتبري تصوير معاناة الناس ممكن يتحول لاستغلال لفقرهم وخلينا نقول لحياتهم الشخصية؟
2: يعني إذا كتبوا على السوشيال ميديا يعني ما تعرفي يعني إيه لولا، يعني يستحق أو لا، ما تعرف يعني شلون. ما مثل واحد يعني تعرفه يعني محتاج من لهاك الشيء، يعني من جماعة مالتنا يعني تعرفه يعني لو مساعدة أكثر، يعني يستحق المساعدة. بس ما تعرف إيش هو يجوز استغلال، يعني هي ما تعرف شو هاي.
0: طيب سؤال، ما ممكن يأثر على الشخص نفسه هو، يعني إذا كان بحاجة مثلا لبيت مثلا أو غرفة ليكون موجود فيها، ما ممكن بعدين العالم تصير تطلع إنه إيه لك هذا الشخص محتاج؟ بصيروا العالم بتحكي صح ولا مو صح؟
2: تحكي تمام.
0: يعني هذا الشيء ممكن يكون استغلال لقصصهم ووجعهم.
2: استغلال. بالنسبة لي استغلال، الواحد إذا ما تعرف يعني واحد محتاج يعني تمام يستحق المساعدة، واحد ينطينه هذا ما تعرف، بس يجوز يعني كتب هذا على السوشيال ميديا ما تعرف منه هذا.
0: إذا صادق صح كمان. يعني هو خلينا نقول سيف ذو حدين هي الموضوع، خلينا نقول، لأنه بتحسي ناس مع وناس ضد بهذا الشيء. شكرا لك مدام سميرة، تحياتي لك.
2: هلا عيوني.
0: هلا. شكرا لك. اتصال آخر. ألو.
3: ألو.
0: ألو. مساء الخير.
3: مساء النور.
0: أوقاتك سعيدة مدام إلهام.
3: يا هلا بيك، عشانك مليح ما مضيع صوتك.
0: والله تمام، لا ما مضيع صوتك، أخبارك؟
3: الحمد لله تسلم، شلونك أخبارك؟
0: والله بألف خير، أنت طمنيني عنك.
3: الحمد لله إن شاء الله الجميع بخير.
0: الله يسلمك. مدام الهام، اليوم عم نحكي عن بتتابعي انت على وسائل التواصل الاجتماعي وكترانه بهالفتره الاشخاص يلي بتصور هي المعاناه، انت مع ولا ضد بالمجمل؟ انت مع ولا ضد؟
3: ضد. ليش تنشر صورتي؟ نحن نقول ايد اليمين اذا تنطي اليسار ما تعرف. فهون مال هكذا يشهرون بصورتهم انه محتاجين، وهي انت تحب تساعد ساعد، ما حاجه تنشر الصوره او شيء. انا ضد هاي الفكره.
0: مانك مع.
3: اكو كثير ناس محتاجين، ساعدهم انت، ما حاجه احد يعرف.
0: صح.
3: لان هون يعني مثل ما مذلل لهم انه انت قد ساعدهم وقد تنشر صورهم.
0: صح صعب.
3: فانا
0: صعب.
3: ضد الفكره.
0: تحياتي لك مدام إلهام، نهاية أسبوع سعيد.
3: الله يحفظك. هلا وعزيزي.
0: هلا وعيوني. هلا
3: الله يخليك.
0: باي باي.
3: هلا بيك.
0: باي. يعني عم ناخد آراء وآراء مع آراء ضد هذا الموضوع لنشوف رأي آخر. ألو.
4: ألو مرحبا أستاذ.
0: أهلا وسهلا.
4: أهلا بيك. شلونك؟
0: سورة؟ سورة؟
4: ألو.
0: أي معي. أي
4: نعم سورة.
0: سورة أخبارك؟
4: الحمد لله. انت شلونك؟
0: والله تمام، نشكر الله. الله يسلمك يا رب.
4: فيك الاستاذ وسهلا.
0: الله يخليكي سورة. خبرينا اليوم عم نحكي عن تصوير بتتابعي على السوشيال ميديا هي الحالات الاشخاص يلي بتكون محتاجه بتتابعيهم
4: التصوير هسه؟ اكو كثير هسه تصوير، يعني واحد ايش ما يعمل عيصور. انت تساعد المحتاج بس ما يحتاج تصور وتنزل وانت ساعده لله بينك وبينه. يعني حتى ما اكو اشخاص يعني ما يريدون ينشروها
0: بس احيانا
4: اكو صيغه موضه يعني
0: موضه
4: تصوير كل شيء، واحد ايش ما يعمل عيصور.
0: يعني بتحسيها صارت موضه كل الاشخاص يعني يلي بدها تعمل ترند
4: زياده هكذا، يعني يروح يساعد يصور بان هو عيساعد. بس هاي يعني ما يحتاج يعني
0: تصوير،
4: واحد يساعد يساعد الله يعني.
0: صحيح صحيح. شكرا لك سورة، نهاية أسبوع سعيد.
4: هلا فيك.
0: هلا فيك.
4: شكرا.
0: هلا
4: شكرا.
0: هلا. باي باي.

يعني يا عيني على هالأغاني الحلوة وعلى المزاج الرائع يا ربين، وشكرا كتير لك على الأغاني اللي بتعيشنا فيها ودايما بأجواء الرائعة ضمن برنامج استوديو 7 لين روح.

ريبين ذكرتني بغنية رحمة رياض مطر مطر، مش هنعود نزلها ستوري، اللي زمان ما نزلت ستوري على الأجواء المطر. تحياتي لك. طبعا بدي اقول مساء الخير ل كنت عم بقرا التعليقات ل مدام الهام عم تمسي علينا، عم تقول منور اخ الياس، ليندا عم تمسي علينا عم تقول منور الياس الورد، شكرا كثير.

0: بدي اقول مساء الخير لوليد عم يمسي عليه، عم بيقول مساء الخير الياس الورد، تحياتي لك، شكرا كتير. ميرا عم بتقول عفوا راح النت عندي ما سمعت موضوع اليوم، يلا هلا راح تسمعي الموضوع من خلال الاتصال راح ناخده، بعدين راح نروح مباشره للفقره الثانيه. الو
1: مساء الخير،
0: نطرناك كتير،
1: ماكو مشكله، الاغاني حلوه كانت مستمتعه بالاغاني.
0: تسلمي لي سالي، شو الاخبار؟
1: والله الحمد لله بخير، انتم شلونكم، اخباركم شلونكم ويا هالاجواء الخريفيه الشتائيه الصيفيه؟
0: هو ما انه معروف الجو شو
1: خريفي شتائي صيفي، يعني
0: الدنيا ايه انه الدنيا مغيمه مطر وشوب، يعني انه كيف
1: والله بس شوب، يعني شوب شوب
0: ايه جايه بشهر اب، يعني مخربط الموضوع.
1: يعني اللي لابس لليوم ملابس شتويه متندم،
0: راحت
1: على حياتها.
0: راحت عليه راحت عليه
1: ايه
0: والله ايه والله سالي
1: اولهم ابني اولهم ابني
0: والله
1: على حياتها لابس شتوي.
0: سالي موضوعنا اليوم عم نحكي عبر عم نشوف عبر منصات التواصل الاجتماعي اشخاص مبادرات بيلتفتوا لاشخاص هي بحاجه لشيء معين بيتم تصويرهم، هل برايك هذا الشيء هو وسيله فعاله لانقاذ هاي الاشخاص المحتاجه ولا لا هو تصوير لمعاناتهم واستغلال لهذا الموضوع؟
1: والله
0: أو لا يعملوا ترند.
1: اللي يريد يسوي خير اللي يريد يتبرع بشيء هذا بينه وبين الشخص وبين الله يكون. من أروح أني أصور وأروح أنواني والله تبرعت لهذا الشخص وسويت لهذا الشخص ما لها داعي، يعني هاي حتى يعني شو نمغى بالعالمين ما تنقبل، يعني أسوي شيء من كل قلبي وبيني وبين ربي هذا الشيء أسوي، يا ليت ندعي هذا الإعلان وتشوف هذا مجرد مغات الشخص.

0: المقابيل ينجرح من عندها. بس مفضل انه محتاج المساعده فيفضل انه يقبل يتصور على
1: حتى ياخذ المحاله
0: ياخذ مساعده صح. ياخذ المساعده اذا كان الاطفال كان الاهل ان صح. كان يعني اي شيء ثاني صح. بس مرات اكو اشخاص يعني ينزلون هم بحاجه مثلا الى شيء هم اشخاص هم ينزلون بحاجه الى فد مبلغ مثلا مال محتاجين الى عمليه او الى شيء. اكو اشخاص يكونون صادقين بهذا الشيء يعني يكونون صدق ما يملكون شيء او ما عندهم مثلا اهل او اقارب يكونون قريبين عليهم يقدرون يستعدون فيضطرون يلجؤون يعني للاشخاص الغلبه. لان ما شاء الله دا نشوف يعني صح اكو هنا عندنا هوايه مثلا جمعيات خيريه وتساعد وتسوي صح. بس هم تبقى شيء يعني نسبتها قليله بالنسبه اكو هوايه لان يعني الاشخاص اكثر من الجمعيات
1: هي 100% والاشخاص كلهم حاجه
0: ايه اكثر يساعدون ايه صحيح. فبس صحيح. مال انه اروح تصوير وما تصوير لا اشوفه يعني اشوفها هذا شلون تعالي يصير تعالي بالموضوع على الشخص
1: نعم
0: يعني هذا رايي يعني
1: نحن اكيد بنحترم اكيد وجهه رايك سالي. شكرا كثير لك وشكرا لهالاضافه المميزه على برنامجنا. هلا فيكي سلامات.
0: هلا هلا هلا
1: باي باي. مستمعينا خلينا نروح نحن وياكم لثاني فقره من فقرات برنامجنا واللي هي توب ترند. والبداية مع الفنانة القديرة جولي يوسف يلي قدمت أغنيتها الجديدة تحت عنوان عنكاوة يلي قدمتها أهداء لأهالي عنكاوة وهي من إنتاج أبرشية أربيل الكلدانية. هي من كلمات وألحان وتوزيع الفنان صهيب الصناطي وتم تصوير الأغنية في عنكاوة بإدارة صبيح عماده.

طبعا اسمحوا لي نبارك اكيد باسم راديو عنكاوا واستوديو 7 للفنانة جولي. وما في احلى من عنكاوا، وشو ما تغنى بعنكاوا بتحسوا هيك دائما في الى هي الشيء الرائع جدا، هالمنطقه الرائعه باهلها وبناسها وبكل شيء فيها. اكيد الله يديم نعمه الامن والامان والسلام، وتضل هالمحبه عنوان هالمنطقه الرائعه جدا. خلينا نروح لخبر تاني، حيث اطلق الفنان سيزر نيلي اغنيته الجديده تحت عنوان خليب. هي أغنية أشورية رومانسية بتتمحور حول مشاعر الحب العميق والوحدة والوفاء بين الشريكين. هي من كلمات وإلحان ويلسون إيشايا وتوزيع الموسيقي لنانو برخو، أما الهندسة الصوتية والمكس والماسترينج لعلي رمضان، واستديو التسجيل تم ضمن أوجين حكمت ومدير التصوير لإيشو مامو.

طبعا ميرا عم جاوب على سؤال حلقتنا عم بيقول هذا بيكون استغلال للشخص اللي بده يعمل منيح بيعمله بدون ما حدا يعرف، واذا حشته انه بانه ما يعرف وين في عالم بحاجة، في جمعيات، في دار عجزة، دار ايتام بحاجة للمساعدة، وهيك بيكون ما طلع على ظهر حدا بحاجة المساعدة، بيبين اذا كان عن جد قلبه لله وبده مساعدة. هي من وجهة نظري مع احترامي للكل. اكيد تحياتي لك وشكرا كتير لمشاركتك ولاضافتك ضمن برنامجنا. أغنية جديدة للفنان جلال الزين يلي أطلق أغنيته تحت عنوان هم تذكرني، وهي ضمن ألبومه يلي عم بيتم إصدار منه أغاني من ألبومه عفتني. هي تعتبر ثالث أغنية من الألبوم، هي من كلمات وألحان فقار الماجد، توزيع وماكس لرغيد، أما تم تصوير الأغنية على طريقة الكليب مع فهد الخالد.

رعد الناصري الفنان صاحب الصوت الرائع عنده أغنية جديدة تحت عنوان ارجع ارجع، كلمات رامي العبودي، الحان نور الزين، وتوزيع يوسف الحميد، اما ماسترينج لأيسر قاسم. روح يا ريبين.

طبعا بدنا نعتذر من الاتصالات، بعرف في ضغط كتير كبير، ولكن في عنا ضغط ايضا على اخبارنا لليوم. عنا اغنية جديدة مع الفنان امجد جمعة يلي طرح احدث اعماله الغنائية تحت عنوان هوى، هي من كلماته والحانه، اما التوزيع الموسيقي للميكس والماسترينج لفؤاد جنيد، وتم تصوير الاغنية على طريقة الفيديو كليب تحت ادارة المخرج باسل حسن.

كل جديد وحلو أكيد بتسمعوه عبر الموج الأجمل والأحلى 97.7. وآخر خبر موجود معنا مع الفنان فارس كرم يلي أطلق أحدث أعماله الغنائية تحت عنوان كله خالص. وطبعا الأغنية هي من كلمات شارب الحبشي، أما الألحان لسليم سلامة، توزيع عمر الصباغ، أما الكليب فتم تصويره بإدارة المخرج باسم كريستوف.

0: وعيون عليها اجمع واطرح على مد عينك والنظار بالصف
1: اللي وقف. خلينا نروح لثالث فقرة من فقرات برنامجنا واللي هي تحت الضوء. حسيت ريفين لازم نروح لآخر فقرة مباشرة، الوقت ولا شيء داهمنا. والفقرة الثالثة تحت الضوء، نفذت لجنة المتابعة والقرار في قائمة قامية عنكاوة جولة رقابية يوم الثلاثاء بتاريخ 13/10/2026، شملت 11 محل تجاري لضمان الالتزام بالشروط الصحية والمعايير السلامة. ومن هي النتائج، تم إغلاق محل واحد لمخالفته الشروط الصحية والسلامة، وتم فرض غرامة على 6 محال لمخالفتهم التعليمات، مع توجيه أصحابها لمراجعة قائمة مقامية عنكاوة لاستكمال النواقص، وتوجيه وإرشاد 4 محال لتصحيح الملاحظات للعمل وعلى تعزيز هي الضوابط. وبتجي هي الجولة ضمن إطار حرص القائمة المقامية على حماية الصحة العامة وتوفير بيئة تجارية آمنة وتنظيم العمل في القضاء. وفي إطار الجهود المتواصلة لارتقاء بالواقع الخدمي والبيئي، نفذت رئاسة بلدية عنكاوة طبعا الممثلة بقسم الخدمات والبيئة حملة واسعة لتنظيف الشوارع والأفرع في منطقة متفرقة في قضاء عنكاوة أيضا بتاريخ 13/10 يوم الثلاثاء. شملت الحملة رفع القمامة وإزالة الأوساخ والمخالفات والنفايات المتراكمة بهدف تحسين المظهر العام للشوارع والأحياء السكنية والحد من التلوث، وتعزيز مستوى النظافة العامة بما يسهم في توفير بيئة صحية ونظيفة وآمنة لأهل القضاء. وبتجي هي الحملة ضمن الجهود المستمرة يلي بتبذلها البلدية والجهات السائدة للارتقاء بالخدمات البلدية والحفاظ على جمالية عنكاوة ونظافتها. وأيضا كمان نحن هون دورنا كأشخاص نحافظ على منطقة عنكاوة ونظافتها، وبجهود أيضا الكوادر المعنية بهذا الموضوع. على السريع خلينا نروح نحن وياكم لآخر فقرة من فقرات برنامجنا واللي هي الأغنية المنسية.

روبا الجمال مغنية سورية واسمها الحقيقي زوفيناز خجا دور قرا بيتيان، وهي اشتهرت بأداء الأغاني الجيل الطربي من أمثالهم أم كلثوم وإسمهان. بدأت مشوارها الفني الفعلي بشكل فعال عام 1975.

تم اعتماده كمطربة في إذاعتي بيروت ودمشق عام 1979، والتي كانت تفتخر بأنها حققت انتشار من خلالها. يشاع بأن عائلة روبا الجمال لم تكن موافقة في بدايتها على مشوار الفني، وكانوا يتمنوا أنه تصير طبيبة، وهذا الشيء اللي خلاها روبا الجمال تسافر لفرنسا وبعد للندن من أجل دراسة الطب والاختصاص بطب الأطفال بالتحديد.

وهذا الشيء على فكرة كان لصالحها، لأنه هنيك تعرفت على مدير الأوبرا يلي أعجب بصوتها السوبراني وطلب منها أنه تشارك بمهرجان ماريا كالاكاس يلي عم يشارك فيه كان 30 متسابق من عدة دول أوروبية وأجنبية. نجحت فيه وأخذت المرتبة الأولى وأخذت لقب أعلى صوت نسائي في العالم. ومن الألقاب يلي حصلت عليها بالمهرجان سيدة الأناقة والرقي وأفضل قرار سوبرانو.

وبداية الاحترافية كانت بالثمانينات يلي تبناها موهبتها الموسيقار الفلسطيني رياض البندك يلي لحن لها العديد من الأغنيات وتعاملت مع عدد من الملحنين نذكر منهم سهيل عرفة، فاروق الشرنوبي، صفوان بهلوان، أحمد السنباطي، وديع الصافي، وعماد توفيق. وطبعا عندها العديد من الأغاني المميزة والأغنية اللي عم نسمع حاليا صعبها بتصعب. طبعا هي الأغنية تم إنتاجها بعام 1996، وطبعا صدرت ضمن ألبوم ضمن 6 أغاني، والأغنية من كلمات نبيل أنيس أو نبيل أبي خليل وألحان عماد توفيق. وفارقت الحياة ب 12 أبريل 2005 عن عمر ناهز 39 عام نتيجة جلطة وسكتة دماغية. يعني بعرف الوقت دهمنا كتير، ولكن صار لازم نعرف مين الرابح أو الرابحة. ما معنا اليوم، ما سمعنا صوت رجال، خلينا نشوف مين الرابحة معنا لليوم. وخلينا نذكر بأنه الجائزة مقدمة من مطعم مارينا، دعوة على العشاء لشخصين. منقول ألف مبروك لسورة يلي ربحت الجائزة. سورة سلام، تحياتي لإلك، فيكي أكيد تستلمي جائزتك من إذاعة عنكاوة. بنهاية حلقتنا لليوم أكيد تقبلوا كل التحيات بغرفة الإخراج ريبين عسكر، وأنا كنت معكم بالأعداد والتقديم اليزيراني. بدي أعتذر من كل المتصلين ما قدرت أخذ اتصالاتكم. كل التحيات المسائية لإلكم، ونهاية أسبوع سعيد للكل. بودعكم على أمل لقيكم الأسبوع المقبل. باي باي للكل.

0: You are listening to Ankawa FM 97.7.
1: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك أزدوران في الدنيا واندوران؟
1: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

ريشاني تشيرفان بارزاني مصل الخلمان مسره هو بابا وشبغ بأقرتا تشينا شاري روث تربيثة عليتا بقليمة كردستان صارت موهوتا ديالو بوثا البيتا يوتت 45 بن ماء باش ماهي موت وتقايوم عراق عاوذ موت وبرمشاد يومانا القابيت على المشتألة نوثة سحثة شلطة نوثة علي الزيدي قراوة قشية بتعز وخسران ربي تحوثاي قو زهرة واثنا شاي تولاي واشنطن مودع خرابة دسبينتا نقبت الإيران قو قلد عمان فاتيكان مودع شولامة عمليثة بابا لاغون 4 سيرايا وبوناي لهلختا وميخلتا واشنطن مضرشة مبلغ تضربش دعياثة القوبة الإيران.

الجامعة الكاثوليكية في أربيل CUE تعلن عن فتح باب التسجيل للعام الأكاديمي الجديد لكافة كليات وأقسام الجامعة. فعلى الطلاب الراغبين بالانضمام لعائلة CUE ومعرفة المزيد عن التسجيل شروط التقديم والمنح زيارة حرم الجامعة من السبت إلى الخميس من الساعة 8:30 صباحا ولغاية 4:30 مساء. CUE متاحة لجميع أبناء المجتمع. CUE جامعة الجميع.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، ما زال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم.
2: كاسوليتشي لهولير دس بيكرني ناونوسين بو سالي نوي خويندن رادا جينيت بو همو بشو كولجا كاني زانكو قطاب يعني خوازيار دتوانن ببن ببشيك لخيزاني زانكوي كاسوليتشي بو ورگرتن نيزانياري درباري ناوتو مار کردنو مرزا كاني ورگرتن اسكولاشب بيويستا سداني كامبي زانكوي كاسوليتشي بكن لروجي شما بو پنشم لکشمیر هشتونی بیانی تاکو چارونی اوارا زنکوی کسولی چی کراوه بو هموان سی یو ای زنکویک بو هموان.

0: عنكاوة هذا الصباح صباحكم غير، كونوا على الموعد مع صباحا يحمل لكم الطاقة البهجة والمعلومة الجميلة. نفتح نوافذ الصباح على عنكاوة ونرافقكم بأجواء خفيفة، فقرات منوعة وأخبار تهمكم،
1: طقس أبراج ومحطات منوعة تضيف للصباح نكهة خاصة ومساحة من الفرح والتفاعل والمعلومة المفيدة.
0: عنكاوة هذا الصباح من راديو عنكاوة كل أحد وثلاثاء وخميس. إعداد وتقديم إيفيت حناني
1: وفانيسيا متي.
0: صباحكم عنكاوة، صباحكم فرح، وصباحكم يبدأ من
2: 97.7.
3: عنكاوة هذا الصباح، خلي يومك يبدأ ويانا.
2: سبعة وتسعين بوينت سبعة.

الرئيس نيجيرفان بارزاني يتمنى الشفاء العاجل للبابا ويشيد برسالته للسلامة. وزارة التعليم العالي بإقليم كردستان تخفض أجور الدراسة بنسبة 45%. بالأسماء، البرلمان العراقي يعقد جلسة مساء اليوم للتصويت على استكمال كابينة حكومة علي الزيدي. معارك ضاربة في تعز وخسائر حوثية فادحة وسط تحذيرات إنسانية ودولية. واشنطن تعلن تدمير سفينة مرتبطة بإيران في خليج عمان. الفاتيكان يعلن نجاح عملية البابا لون 14 واستئنافه المشي والتغذية. الإدارة الأمريكية تدرس استخدام أم القنابل ضد إيران.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: سامر دديزة
0: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: عنكاوة هذا الصباح صباحكم غير. كونوا على الموعد مع صباحا يحمل لكم الطاقة، البهجة والمعلومة الجميلة. نفتح نوافذ الصباح على عنكاوة ونرافقكم بأجواء خفيفة، فقرات منوعة وأخبار تهمكم.
1: طقس، أبراج ومحطات منوعة تضيف للصباح نكهة خاصة ومساحة من الفرح والتفاعل والمعلومة المفيدة.
0: عنكاوة هذا الصباح من راديو عنكاوة كل أحد وثلاثاء وخميس. إعداد وتقديم إيفيت حناني
1: وفانيسيا متي.
0: صباحكم عنكاوة، صباحكم فرح، وصباحكم يبدأ من
2: 97.7.
3: عنكاوة هذا الصباح، خلي يومك يبدأ ويانا.
2: سبعة وتسعين بوينت سبعة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

ريشان تشيرفان بارزاني مصل الخلمان مسره هوت بابا وشبه بأقرتا تشينا شاري روث تربيثة عليتا بقليمة كردستان صارت باوهوتا ديالو بوثا البيتا يوتت 45 بن ماء باش ماهي موت وتقايوم عراق عاوذ موت وبرمشاد يومانا القابي تعلم اشتاء لانوثة سحثة شلطانوثة عليل زيدي قراوة قشية بتعز وخسران ربي تحوثاي قو زهرة واثنا شاي تيولاي واشنطن مودع خرابة دسبينتا نقبت الإيران قو قلد عمان فاتيكان مودع شولامد عمليثة بابا لاغون 4 سيرايا وبوناي لهلختا وميخلتا واشنطن مضرشة مبلغ تدربش دايافة القوبل إيران

ترزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. ناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا واندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: سامر دديزة.
1: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة الحادية عشرة صباحا ويعاد في الساعة الخامسة عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

من عاليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شقوتشي بوينت شقة.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

الرئيس نيجيرفان بارزاني يتمنى الشفاء العاجل للبابا ويشيد برسالته للسلامة. وزارة التعليم العالي بإقليم كردستان تخفض أجور الدراسة بنسبة 45%. بالأسماء، البرلمان العراقي يعقد جلسة مساء اليوم للتصويت على استكمال كابينة حكومة علي الزيدي. معارك ضاربة في تعز وخسائر حوثية فادحة وسط تحذيرات إنسانية ودولية. واشنطن تعلن تدمير سفينة مرتبطة بإيران في خليج عمان. الفاتيكان يعلن نجاح عملية البابا لون 14 واستئنافه المشي والتغذية. الإدارة الأمريكية تدرس استخدام أم القنابل ضد إيران.

0: عنكاوة هذا الصباح صباحكم غير. كونوا على الموعد مع صباحا يحمل لكم الطاقة، البهجة والمعلومة الجميلة. نفتح نوافذ الصباح على عنكاوة ونرافقكم بأجواء خفيفة، فقرات منوعة وأخبار تهمكم،
1: طقس، أبراج ومحطات منوعة تضيف للصباح نكهة خاصة ومساحة من الفرح والتفاعل والمعلومة المفيدة.
0: عنكاوة هذا الصباح من راديو عنكاوة كل أحد وثلاثاء وخميس. إعداد وتقديم إيفيت حناني
1: وفانيسيا متي.
0: صباحكم عنكاوة، صباحكم فرح، وصباحكم يبدأ من
2: 97.7.
3: عنكاوة هذا الصباح، خلي يومك يبدأ ويانا.
2: سبعة وتسعين بوينت سبعة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: This is Ankara Radio 97.7 FM.
1: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك أزدوران في الدنيا واندوران؟
1: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: عنكاوة هذا الصباح صباحكم غير، كونوا على الموعد مع صباحا يحمل لكم الطاقة البهجة والمعلومة الجميلة. نفتح نوافذ الصباح على عنكاوة ونرافقكم بأجواء خفيفة، فقرات منوعة وأخبار تهمكم،
1: طقس، أبراج ومحطات منوعة تضيف للصباح نكهة خاصة ومساحة من الفرح والتفاعل والمعلومة المفيدة.
0: عنكاوة هذا الصباح من راديو عنكاوة كل أحد وثلاثاء وخميس. إعداد وتقديم إيفيت حناني
1: وفانيسيا متي.
0: صباحكم عنكاوة، صباحكم فرح، وصباحكم يبدأ من
2: 97.7.
3: عنكاوة هذا الصباح، خلي يومك يبدأ ويانا.
2: سبعة وتسعين بوينت سبعة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: 97.7 عنكاوا اف ام.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: FM Ankawa.
1: عنكاوا هذا الصباح صباحكم غير، كونوا على الموعد مع صباحا يحمل لكم الطاقة البهجة والمعلومة الجميلة. نفتح نوافذ الصباح على عنكاوا ونرافقكم بأجواء خفيفة، فقرات منوعة وأخبار تهمكم، طقس، أبراج ومحطات منوعة تضيف للصباح نكهة خاصة ومساحة من الفرح والتفاعل والمعلومة المفيدة. عنكاوا هذا الصباح من راديو عنكاوا كل أحد وثلاثاء وخميس. إعداد وتقديم إيفيت حناني وفانيسيا متي. صباحكم عنكاوا، صباحكم فرح، وصباحكم يبدأ من
2: 97.7.
1: عنكاوا هذا الصباح، خلي يومك يبدأ ويانا.
2: سبعة وتسعين بوينت سبعة.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عنكاوة تدمتمم فالا خلمة. راديو عنكاوة شؤو تشي بوينت شؤو.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة جماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

وخد عن كاوك برسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا بس قالت عن كاوة الذبذبت شوت الشي بوين شوه

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.